I'm on my فراشة بنبيها flow بنيها جوي سوكدي ما في داعي لفو كرتيها نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمح أمية